التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو سوارا جومبا.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تمام براس كلهم وفي صندوق كفرهم وفي تنير كلهم وفي رجس كلهم وفي تطوير كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي وطوخ كلهم

قومهم وفي بلوغ شقومهم وفي مجاكم قومهم وفي نقوة قومهم وفي فقر شقومهم وفي بدس قومهم وفي سميل قومهم وفي بردد قومهم وأصولهم وفروعهم ومشيخهم وتلاميذهم نفعنا الله بهم وبعلومهم ومتنا بأسرهم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى حضرة الرفيق ياهي حسن المنصور فانشيران سكاليان إبنياي حجها منات الزهرية مدورة ياهي حجي رمضي جاندي سيدوارجو سكاليان ياهي يوسف مجيد تنبور سكاليان Bapak Haji Sultani Jember, khususnya Nila Abi Ahmad bin Mustajab, wa Umi Hajah Mahmudah, wa Umi Auladi Hajah Huriyah, wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, wa Akhi As-Sahir Haji Zainal Abidin وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

musrifah Hasan Zakaria, bahasan mustahir Zakaria, wa usulihim wa furuhihim, wa farallahu lahum dunubahum, wa taqubbalallahu lahum jami'a ma'bihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. إِذَا طَلَّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. ثم إلى حضرتي ابن أي حجة مالكة دوبان أي حجة أحمد مدير دوبان ابن أي حجة عزيزة مأسر ملاسن mempunyai Hajah Aisyah Waqid Tepuyirang, mempunyai Hajah Nadirah Mansur Tinanyar, Bapak Ahmad Sairoji Joyo Pranoto Bangsungan, Pausulihim Mahfulihim, Ofarallahu lahum dunubahum, وَتَقَبَّلَهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمُ. الْفَاتِحَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما حللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa awdatihi wa dhuryatihi wa libaytih wa ila jami'il anbiya wal mursali wa syuhada wa salihi wa sahabati wa tabi'i wa ila jami'il malaikatil mufarabi والعلماء العاملين والفقهاء والصوفية والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم